0: هم أصيني واتبعوا من لم يجد ما لم يجد ماله ولده إلا خسارا
1: خسارا
0: واو